0: Amid the war, displacement, and humanitarian crisis in Gaza, music is giving Palestinian children a rare sense of hope, comfort, and normalcy through singing and playing instruments. Displaced children are taking part in music classes held inside shelters and makeshift classrooms where songs have replaced the sounds of war, even if only for a short time.
1: حسيت أنا إنه صوتي حلو فأجيت هان حبيت أطور من حالي عشان صوتي يصير أحلى وبكفي حرب يعني نفسنا نعيش زي إحنا زي الأطفال اللي بدول برا ونفسي أكون طفلة من غير قصف ومن غير نزوح ومعاناة ومن غير حرب ومن غير يعني تعب.
0: For many children, the sessions provide emotional support and a chance to rediscover childhood after months of violence and displacement.
1: عن جد احنا حبينا هذه الفكرة كتير وصرنا نيجي وعشان بتغير عن النفسية وصرنا نيجي شبه يوميا بتغير عن النفسية كتير وبالذات من الوضع اللي احنا عشناه وعن جد وقفوا الحرب لانه احنا اطفال يعني زينا زي باقي الناس بدنا نعيش عن جد بدنا نعيش بسلام بامان.
0: In another shelter classroom, children gather every day to sing and learn music as a temporary escape from hunger, fear, and the harsh reality surrounding them. Music instructor Fuad Kader said that the program is designed to take children away from the atmosphere of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
2: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب ويعني تغيير أجواءهم ليشعروا بأجواء من الفرح والموسيقى. طبعا الموسيقى كتير بتأثر على الأطفال وكان لها تأثير كبير بالحرب. بيشعروا بالأمان بنساعدهم على تعزيز العمل الجماعي معهم.
0: As Gaza's children continue to grow up amid destruction and displacement, music is offering them a brief refuge in helping preserve hope for a more peaceful future.
3: Bravo.
4: Eleven people were injured, and several buildings were damaged in Russian-controlled Donetsk on Wednesday after a missile attack that local officials blamed on Ukraine. Denis Pushilin, the Russian-installed head of the Donetsk region, said that 8 apartment buildings and 11 civilian infrastructure sites were damaged, including a large shopping mall in the city center. Footage showed extensive damage to buildings and a nearby boulevard following the strike. There was no immediate response from Kyiv to the accusations.
5: В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате многочисленных атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые домостроения, а также легковые автомобили, которые находились вблизи эпицентра взрыва. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства, которые будут изъяты и направлены на экспертизу.
4: Donetsk is one of 4 Ukrainian regions that Russia claimed to annex in 2022, a move rejected by Ukraine and most countries at the United Nations.

0: Amid the war, displacement, and humanitarian crisis in Gaza, music is giving Palestinian children a rare sense of hope, comfort, and normalcy through singing and playing instruments. Displaced children are taking part in music classes held inside shelters and makeshift classrooms where songs have replaced the sounds of war, even if only for a short time.
1: حسيت أنا إنه صوتي حلو فأجيت هان حبيت أطور من حالي عشان صوتي يصير أحلى وبكفي حرب يعني نفسنا نعيش زي إحنا زي الأطفال اللي بدول برا ونفسي أكون طفلة من غير قصف ومن غير نزوح ومعاناة ومن غير حرب ومن غير يعني تعب.
0: For many children, the sessions provide emotional support and a chance to rediscover childhood after months of violence and displacement.
1: عن جد احنا حبينا هذه الفكرة جديد كتير وصرنا نيجي وعشان بتغير عن النفسية وصرنا نيجي شبه يوميا بتغير عن النفسية كتير وبالذات من الوضع اللي احنا عشناه وعن جد وقفوا الحرب لانه احنا اطفال يعني زينا زي باقي الناس بدنا نعيش عن جد بدنا نعيش بسلام بامان.
0: In another shelter classroom, children gather every day to sing and learn music as a temporary escape from hunger, fear, and the harsh reality surrounding them. Music instructor Fuad Kader said that the program is designed to take children away from the atmosphere of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
2: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب ويعني تغيير أجواءهم ليشعروا بأجواء من الفرح والموسيقى طبعا الموسيقى كتير بتأثر على الأطفال وكان لها تأثير كبير بالحرب بيشعروا بالأمان بنساعدهم على تعزيز العمل الجماعي معهم.
0: As Gaza's children continue to grow up amid destruction and displacement, music is offering them a brief refuge in helping preserve hope for a more peaceful future.
3: Bravo.

0: Amid the war, displacement, and humanitarian crisis in Gaza, music is giving Palestinian children a rare sense of hope, comfort, and normalcy through singing and playing instruments. Displaced children are taking part in music classes held inside shelters and makeshift classrooms where songs have replaced the sounds of war, even if only for a short time.
1: حسيت أنا إنه صوتي حلو، فأجيت هان حبيت أطور من حالي عشان صوتي يصير أحلى وبكفي حرب، يعني نفسنا نعيش زي إحنا زي الأطفال اللي بدول برا، ونفسي أكون طفلة من غير قصف ومن غير نزوح ومعاناة ومن غير حرب ومن غير يعني تعب.
0: For many children, the sessions provide emotional support and a chance to rediscover childhood after months of violence and displacement.
1: عن جد احنا حبينا هذه الفكرة جديد كتير وصرنا نيجي وعشان بتغير عن النفسية وصرنا نيجي شبه يوميا بتغير عن النفسية كتير وبالذات من الوضع اللي احنا عشناه وعن جد وقفوا الحرب لانه احنا اطفال يعني زينا زي باقي الناس بدنا نعيش عن جد بدنا نعيش بسلام بأمان.
0: In another shelter classroom, children gather every day to sing and learn music as a temporary escape from hunger, fear, and the harsh reality surrounding them. Music instructor Fuad Kader said that the program is designed to take children away from the atmosphere of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
2: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب ويعني تغيير أجواءهم ليشعروا بأجواء من الفرح والموسيقى طبعا الموسيقى كتير بتأثر على الأطفال وكان لها تأثير كبير بالحرب بيشعروا بالأمان بتساعدهم على تعزيز العمل الجماعي معهم.
0: As Gaza's children continue to grow up amid destruction and displacement, music is offering them a brief refuge and helping preserve hope for a more peaceful future.
3: Bravo.

0: Amid the war, displacement, and humanitarian crisis in Gaza, music is giving Palestinian children a rare sense of hope, comfort, and normalcy through singing and playing instruments. Displaced children are taking part in music classes held inside shelters and makeshift classrooms where songs have replaced the sounds of war, even if only for a short time.
1: حسيت أنا إنه صوتي حلو فأجيت هان حبيت أطور من حالي عشان صوتي يصير أحلى وبكفي حرب يعني نفسنا نعيش زي إحنا زي الأطفال اللي بدول برا ونفسي أكون طفلة من غير قصف ومن غير نزوح ومعاناة ومن غير حرب ومن غير يعني تعب.
0: For many children, the sessions provide emotional support and a chance to rediscover childhood after months of violence and displacement.
1: عن جد احنا حبينا هذه الفكرة جديد كتير وصرنا نيجي وعشان بتغير عن النفسية وصرنا نيجي شبه يوميا بتغير عن النفسية كتير وبالذات من الوضع اللي احنا عشناه وعن جد وقفوا الحرب لانه احنا اطفال يعني زينا زي باقي الناس بدنا نعيش عن جد بدنا نعيش بسلام بامان.
0: In another shelter classroom, children gather every day to sing and learn music as a temporary escape from hunger, fear, and the harsh reality surrounding them. Music instructor Fuad Kader said that the program is designed to take children away from the atmosphere of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
2: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب ويعني تغيير أجواءهم ليشعروا بأجواء من الفرح والموسيقى. طبعا الموسيقى كتير بتأثر على الأطفال وكان لها تأثير كبير بالحرب. بيشعروا بالأمان بتساعدهم على تعزيز العمل الجماعي معهم.
0: As Gaza's children continue to grow up amid destruction and displacement, music is offering them a brief refuge and helping preserve hope for a more peaceful future.
3: Bravo.
4: Eleven people were injured, and several buildings were damaged in Russian-controlled Donetsk on Wednesday after a missile attack that local officials blamed on Ukraine. Denis Pushilin, the Russian-installed head of the Donetsk region, said that 8 apartment buildings and 11 civilian infrastructure sites were damaged, including a large shopping mall in the city center. Footage showed extensive damage to buildings and a nearby boulevard following the strike. There was no immediate response from Kyiv to the accusations.
5: В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате многочисленных атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые домостроения, а также легковые автомобили, которые находились вблизи эпицентра взрыва. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства, которые будут изъяты и направлены на экспертизу.
4: Donetsk is one of 4 Ukrainian regions that Russia claimed to annex in 2022, a move rejected by Ukraine and most countries at the United Nations.

0: Amid the war, displacement, and humanitarian crisis in Gaza, music is giving Palestinian children a rare sense of hope, comfort, and normalcy through singing and playing instruments. Displaced children are taking part in music classes held inside shelters and makeshift classrooms where songs have replaced the sounds of war, even if only for a short time.
1: حسيت أنا إنه صوتي حلو فأجيت هان حبيت أطور من حالي عشان صوتي يصير أحلى وبكفي حرب يعني نفسنا نعيش زي إحنا زي الأطفال اللي بدول برا ونفسي أكون طفلة من غير قصف ومن غير نزوح ومعاناة ومن غير حرب ومن غير يعني تعب.
0: For many children, the sessions provide emotional support and a chance to rediscover childhood after months of violence and displacement.
1: عن جد احنا حبينا هذه الفكرة جديدة كتير وصرنا نيجي وعشان بتغير عن النفسية وصرنا نيجي شبه يوميا بتغير عن النفسية كتير وبالذات من الوضع اللي احنا عشناه وعن جد وقفوا الحرب لانه احنا اطفال يعني زينا زي باقي الناس بدنا نعيش عن جد بدنا نعيش بسلام بامان.
0: In another shelter classroom, children gather every day to sing and learn music as a temporary escape from hunger, fear, and the harsh reality surrounding them. Music instructor Fuad Kader said that the program is designed to take children away from the atmosphere of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
2: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب ويعني تغيير أجواءهم ليشعروا بأجواء من الفرح والموسيقى طبعا الموسيقى كتير بتأثر على الأطفال وكان لها تأثير كبير بالحرب بيشعروا بالأمان بنساعدهم على تعزيز العمل الجماعي معهم.
0: As Gaza's children continue to grow up amid destruction and displacement, music is offering them a brief refuge and helping preserve hope for a more peaceful future.
3: Bravo.

0: of war, restore a sense of safety, and encourage them to play, sing, and heal together.
1: الهدف الأول هو يعني إخراج الأطفال من حالة الحرب و يعني تغيير